بالغانيتا إلواني تسامر تتلغي من كيكوري معان إني بلعطمي قاساو يكو قاوي سقطيروان إمتا سو تمنى سيبي سيكون إغالاغلو أما ناراو تيك